فاس مولقا بوابة الفوار مولقا دور مولقا ظهري مولقا والنشاش مولق وبوابة إذن مولقا أما محافظات الشمال مدخس الفيتة الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد مستوطنين يرجى الحذر طريق نابلس تواجد لمستوطنين يرجى الحذر حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمام